0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: على آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. قال الله تعالى:

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.